أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

فقط مختارة من فريدوم. لا تصوت على خصم حتى 50% على الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

كاسر. وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تم

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

من فريدوم. لا تفوت، احصل على خصم حتى 50% على باقات مختار فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
0: الدكتور عادل سجواني.
2: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
0: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
0: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
0: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
0: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
0: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منك يا شباب، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
0: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
0: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار، أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استيكانة.
0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
11: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفل سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 PM حتى 10 PM فقط في دبي فاستيفل سيتي مول.
12: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
13: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير. 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للاعب 12.
11: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
14: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان. وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين. مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء. استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

0: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفل سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فاستيفل سيتي مول.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636. سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
2: أجمل الأغاني العربية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور حميد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استيكانة.
12: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
13: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: أرضها وإنجلترا تحت ضغط الجمهور والارتفاع.
2: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على واحد من 6 أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12. وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: تل... احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: كأس العالم، المغرب وكندا أسود الأطلس ما لعبوا مباراة، لعبوا رسالة للعالم، أداء كبير وهيبة وسيطرة، والمغرب فاز على كندا ب3-0. أما فرنسا والباراغواي، الديوك الفرنسي خطفوا بطاقة التأهل بصعوبة وحسموا المواجهة بهدف قاتل 1-0 لفرنسا مع الباراغواي. وأكيد اليوم كونوا بانتظار مباراة البرازيل مع النرويج الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت دبي. مواجهة نار، مهارة البرازيل ضد قوة الهند والنرويج رح تكون جدا قوية. أما المكسيك وإنجلترا راح تكون غدا الساعة 4 الفجر بتوقيت دبي مباراة بالأستيكا، والمكسيك على أرضها وإنجلترا تحت ضغط الجمهور والارتفاع.
2: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على 1 من 6 أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة.
3: صلي زمان ما خجلتش من وحدك.

0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 22

0: 30 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء. استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684. استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: دولة الإمارات لما اتخذت هذا القرار اتخذته لأن قرار استباقي وقائي لصحة الأطفال وجودة حياتهم، لأن التواصل الاجتماعي الغير آمن يؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية للطفل.
1: اليوم نحن ما نتكلم فقط عن حماية الأطفال من مخاطر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نتكلم عن نوعية دعمنا للمحتوى الإعلامي اللي يتعرض له أطفالنا.
2: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
3: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان الرئيس الأمريكي ترامب بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة. الإمارات تواصل دعم غزة بأربعة قوافل إغاثية. وهيئة بريطانية تقول سفينة تتعرض لهجوم مجهول قرب اليمن.
3: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية الأمريكية بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس ترامب. أطلقت وزارة التربية والتعليم فعاليات المعسكرات الطلابية الصيفية للعام الأكاديمي 2025-2026، وذلك خلال فترة من 6 يوليو الجاري إلى 23 من أغسطس المقبل، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في توفير تجارب تعليمية وتدريبية متكاملة للطلبة تسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية. كما تسهم هذه المعسكرات في إعداد الطلبة للمشاركات التخصصية في المجالات الأكاديمية والمهنية ضمن بيئة تربوية محفزة للتعلم خارج الإطار التقليدي للصف الدراسي ومن خلال أنشطة منظمة. تقدم وزارة الداخلية عبر خدمة مرخوص خدمة اعتراف واستبدال رخص القيادة، والتي تسمح لمواطني الدولة بالقيادة برخصتهم الوطنية في مختلف دول العالم واستبدالها برخصة محلية في حال الإقامة. كما تمنح المبادرة زوار دولة الإمارات أحقية القيادة برخصهم الوطنية واستبدالها برخصة إماراتية في حال الإقامة. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
5: أظهرت بيانات خدمة مرخوص التابعة لوزارة الداخلية أنه يمكن لمواطني الدولة القيادة بالرخصة الإماراتية خلال الزيارة أو السياحة إلى 33 وجهة دولية، فيما يمكنهم استبدالها بالرخصة المحلية في حال الإقامة في 34 وجهة. وتقدم الوزارة عبر مبادرة مرخوص خدمة اعتراف واستبدال رخص القيادة، موضحة أن المقصود بالاعتراف هو استخدام رخص القيادة الوطنية لمواطني دولة الإمارات لغير غرض الإقامة في الخارج، وكذلك استخدام رخص القيادة الوطنية لزائري الدولة لغير غرض الإقامة في الإمارات. فيما يقصد بالاستبدال، استبدال رخص القيادة الوطنية لمواطني الإمارات أثناء الإقامة في الخارج، وإمكانية استبدال رخص القيادة الوطنية لزائري الدولة برخصة قيادة إماراتية في حال الإقامة. كما أظهرت بيانات خدمة مرخوص مرخوص، ارتفاع عدد الدول التي يمكن لمواطنيها استبدال رخصهم الوطنية برخصة إماراتية في حال الإقامة إلى 53 دولة من دون الحاجة إلى خوض الاختبارين العملي أو النظري، فيما يسمح لحاملي 52 جنسية بقيادة المركبات برخصهم الوطنية خلال زيارتهم لدولة الإمارات. وحددت وزارة الداخلية عددا من شروط استبدال رخص القيادة، من بينها أن تكون الرخصة صادرة من دولة يسمح باستبدال رخصها، وأن تكون سارية المفعول مع استيفاء السن القانونية واجتياز فحص النظر، وأن تكون إقامة الشخص صادرة من الإمارة أو لديه عنوان سكن أو عمل أو دراسة في الإمارة، فيما تبلغ رسوم الاستبدال 600 درهم.
4: واصل هذه النشرة. أحبطت القيادة العامة لشرطة الشارقة مخططاً إجرامياً نفذته شبكة احتيال إلكتروني تضم 7 متهمين من جنسيات آسيوية، اعتمدت على انتحال صفات رسمية واستدراج الضحايا لتحميل تطبيقات تتيح التحكم عن بعد بهواتفهم واستغلال بيانات العمالة لفتح حسابات بنكية استخدمت في تمرير الأموال المتحصلة. هذا وباشر فريق التحريات بالإجراءات اللازمة، حيث وصل إلى تحديد هوية المستفيد من الحوالات المالية، وبعد ضبطه وبمواجهته أقر بقيام أفراد من الشبكة باستدراجه لفتح حساب بنكي باسمه مقابل مبالغ مالية أو توفير تذكرة سفر. النشرة متواصلة.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: دخلت إلى قطاع غزة خلال هذا الأسبوع 4 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية ضمن عملية الفارس الشهم 3، تضم 47 شاحنة محملة ب 416 طنا من المواد الإغاثية، شملت طرودا غذائية ومواد إيوائية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا اليوم عن واقعة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية، حيث أطلقت سفينة شحن نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين. وأفادت الهيئة البريطانية بأن السلطات تجري تحقيقا بشأن هذه الواقعة، وصدرت إرشادات للسفن بتوخي الحذر والحيطة وإبلاغ الهيئة عن أي تحركات مثيرة للشبهات، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الهجوم. بهذا الخبر مستمعين نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
3: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: خلونا نشوف آخر أخبار مباريات كأس العالم. المغرب وكندا أسود الأطلس ما لعبوا مباراة، لعبوا رسالة للعالم، أداء كبير وهيبة وسيطرة، والمغرب فاز على كندا ب3-0. أما فرنسا والباراغواي، الديوك الفرنسي خطفوا بطاقة التأهل بصعوبة وحسموا المواجهة بهدف قاتل 1-0 لفرنسا مع الباراغواي. وأكيد اليوم كونوا بانتظار مباراة البرازيل مع النرويج الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت دبي. مواجهة نار، مهارة البرازيل ضد قوة الهند والنرويج راح تكون جدا قوية. أما المكسيك وإنجلترا راح تكون غدا الساعة 4 الفجر بتوقيت دبي، مباراة بالأستيكا، والمكسيك على أرضها وإنجلترا تحت ضغط الجمهور والارتفاع.
0: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على 1 من 6 أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصية.

0: الميلاد عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.

0: 100 ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100 ألف درهم و 6000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: بودكاست استكانة.
3: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
4: سعادة مروان لطفي.
5: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
4: السيد ممدوح خير الله.
6: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
4: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
7: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
4: محمد عبد المجيد صديقي.
8: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
4: سعادة الدكتور منصور العوار.
9: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
4: سعادة مشعل جلفار.
10: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
4: الدكتور مهند الوادية.
11: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
2: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
3: بودكاست استكانه.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Sanctum. Bila Sura. دولة الإمارات لما اتخذت هذا القرار اتخذته لأن قرار استباقي وقائي لصحة الأطفال وجودة حياتهم، لأن التواصل الاجتماعي الغير آمن يؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية للطفل.
1: اليوم نحن ما نتكلم فقط عن حماية الأطفال من مخاطر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نتكلم عن نوعية دعمنا للمحتوى الإعلامي اللي تعرض له أطفالنا.
2: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. دخلت إلى قطاع غزة هذا الأسبوع 4 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية ضمن عملية الفارس الشام 3 تضم 47 شاحنة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير نسف خلالها حيا كاملا في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن قرار تدمير الحي جاء بعد إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في المنطقة ذاتها يوم الخميس. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن قواته قتلت قياديين ميدانيين في حركة حماس في قطاع غزة. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا اليوم عن واقعة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية، حيث أطلقت سفينة شحن نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين. أعلنت دولة قطر استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بأثر فوري. ختاما في هذا الموجز، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تعافي أول مريض أصيب بفيروس إيبولا على الأراضي الفرنسية ومغادرته المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأوضحت الوزارة في بيانها أن المريض، وهو طبيب يعمل في المجال الإنساني، عاد إلى فرنسا في 23 يونيو الماضي قادما من جمهورية الكونغو التي تشهد تفشيا واسعا لهذا الفيروس. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: خلونا نشوف آخر أخبار مباريات كأس العالم. المغرب وكندا أسود الأطلس ما لعبوا مباراة، لعبوا رسالة للعالم، أداء كبير وهيبة وسيطرة، والمغرب فاز على كندا ب3-0. أما فرنسا والباراغواي، الديوك الفرنسي خطفوا بطاقة التأهل بصعوبة وحسموا المواجهة بهدف قاتل 1-0 لفرنسا مع الباراغواي. وأكيد اليوم كون

0: بانتظار مباراة البرازيل مع النرويج الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت دبي. مواجهة نار، مهارة البرازيل ضد قوة الهند والنرويج رح تكون جدا قوية. أما المكسيك وإنجلترا رح تكون غدا الساعة 4 الفجر بتوقيت دبي مباراة بالأستيكا، والمكسيك على أرضها وإنجلترا تحت ضغط الجمهور والارتفاع.
1: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على واحد من 6 أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة.
2: كل مشجع كرة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفائز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800 72636.

0: Sanctum بلا صورة.
1: دولة الإمارات لما اتخذت هذا القرار اتخذته لأن قرار استباقي وقائي لصحة الأطفال وجودة حياتهم، لأن التواصل الاجتماعي الغير آمن يؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية للطفل.
2: اليوم نحن ما نتكلم فقط عن حماية الأطفال من مخاطر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نتكلم عن نوعية دعمنا للمحتوى الإعلامي اللي يتعرض له أطفالنا.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. دخلت إلى قطاع غزة هذا الأسبوع 4 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية ضمن عملية الفارس الشام 3، تضم 47 شاحنة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجيرا نسف خلالها حيا كاملا في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن قرار تدمير الحي جاء بعد إعلان إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في المنطقة ذاتها يوم الخميس. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن قواته قتلت قياديين ميدانيين في حركة حماس في قطاع غزة. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا اليوم عن واقعة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة في اليمن، حيث أطلقت سفينة شحن نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين. أعلنت دولة قطر استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بأثر فوري. ختاما، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تعافي أول مصاب بفيروس إيبولا ومغادرته المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية. وأوضحت الوزارة في بيانها أن المصاب هو طبيب يعمل في المجال الإنساني وعاد إلى فرنسا في أواخر يونيو الماضي قادما من جمهورية الكونغو التي تشهد تفشيا واسعا للفيروس. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: خلونا نشوف آخر أخبار مباريات كأس العالم. المغرب وكندا أسود الأطلس ما لعبوا مباراة، لعبوا رسالة للعالم، أداء كبير وهيبة وسيطرة، والمغرب فاز على كندا ب3-0. أما فرنسا والباراغواي، الديوك الفرنسي خطفوا بطاقة التأهل بصعوبة وحسموا المواجهة بهدف قاتل 1-0 لفرنسا مع الباراغواي. وأكيد اليوم كونوا بانتظار مباراة البرازيل مع النرويج الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت دبي. مواجهة نار، مهارة البرازيل ضد قوة الهند والنرويج راح تكون جدا قوية. أما المكسيك وإنجلترا راح تكون غدا الساعة 4 الفجر بتوقيت دبي مباراة بالأستيكا، والمكسيك على أرضها وإنجلترا تحت ضغط الجمهور والارتفاع.
0: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على واحد من 6 أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: ولا مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: صمت بلا صورة.
1: دولة الإمارات لما اتخذت هذا القرار اتخذته لأن قرار استباقي وقائي لصحة الأطفال وجودة حياتهم، لأن التواصل الاجتماعي الغير آمن يؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية للطفل.
2: اليوم نحن ما نتكلم فقط عن حماية الأطفال من مخاطر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نتكلم عن نوعية دعمنا للمحتوى الإعلامي اللي يتعرض له أطفالنا.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: شرطة الشارقة تطيح بشبكة احتيال إلكتروني انتحلت صفات الرسمية. الإمارات تواصل دعم غزة بأربع قوافل إغاثية. والجيش الإسرائيلي يفجر حيا لبنانيا كاملا بعد إصابة أحد جنوده.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، أهلا بكم. أحبطت شرطة الشارقة مخططا إجراميا نفذته شبكة احتيال إلكتروني تضم 7 متهمين من جنسيات آسيوية اعتمدت على انتحال صفات رسمية واستدراج ضحاياها لتحميل تطبيقات تتيح التحكم عن بعد بهواتفهم واستغلال بيانات العمالة لفتح حسابات بنكية استخدمت في تمرير الأموال المتحصلة. وخلال عمليات الضبط والتفتيش تم العثور على كمية من المضبوطات شملت بطاقات لبنوك ودفاتر شيكات صادرة من بنوك مختلفة وجوازات سفر، إلى جانب أجهزة إلكترونية متعددة، بالإضافة إلى استخدام أختام شركات ومستندات رسمية وسندات قبض ودفاتر مالية تخص شركات عدة في قبضة هؤلاء المتهمين. أطلقت وزارة التربية والتعليم فعاليات المعسكرات الطلابية الصيفية للعام الأكاديمي الحالي، وذلك من 6 يوليو الجاري وحتى 23 أغسطس المقبل، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في توفير تجارب تعليمية وتدريبية متكاملة للطلبة تسهم في تنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية. تقدم وزارة الداخلية عبر خدمة مرخوص خدمة اعتراف واستبدال رخص القيادة، والتي تسمح لمواطني الدولة بالقيادة برخصتهم الوطنية في مختلف دول العالم واستبدالها برخصة محلية في حال الإقامة. كما تمنح المبادرة زوار دولة الإمارات أحقية القيادة برخصهم الوطنية واستبدالها برخصة إماراتية في حال الإقامة. المزيد في التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
5: أظهرت بيانات خدمة مرخوص التابعة لوزارة الداخلية أنه يمكن لمواطني الدولة القيادة بالرخصة الإماراتية خلال الزيارة أو السياحة إلى 33 وجهة دولية، فيما يمكنهم استبدالها بالرخصة المحلية في حال الإقامة في 34 وجهة. وتقدم الوزارة عبر مبادرة مرخوص خدمة اعتراف واستبدال رخص القيادة، موضحة أن المقصود بالاعتراف هو استخدام رخص القيادة الوطنية لمواطني دولة الإمارات لغير غرض الإقامة في الخارج، وكذلك استخدام رخص القيادة الوطنية لزائري الدولة لغير غرض الإقامة في الإمارات. فيما يقصد بالاستبدال، استبدال رخص القيادة الوطنية لمواطني الإمارات أثناء الإقامة في الخارج، وإمكانية استبدال رخص القيادة الوطنية لزائري الدولة برخصة قيادة إماراتية في حال الإقامة. كما أظهرت بيانات خدمة مرخوص ارتفاع عدد الدول التي يمكن لمواطنيها استبدال رخصهم الوطنية برخصة إماراتية في حال الإقامة إلى 53 دولة، من دون الحاجة إلى خوض الاختبارين العملي أو النظري، فيما يسمح لحاملي 52 جنسية بقيادة المركبات برخصهم الوطنية خلال زيارتهم لدولة الإمارات. وحددت وزارة الداخلية عددا من شروط استبدال رخص القيادة، من بينها أن تكون الرخصة صادرة من دولة يسمح باستبدال رخصها، وأن تكون سارية المفعول مع استيفاء السن القانونية واجتياز فحص النظر، وأن تكون إقامة الشخص صادرة من الإمارة أو لديه عنوان سكن أو عمل أو دراسة في الإمارة، فيما تبلغ رسوم الاستبدال 600 درهم.
4: واصل هذه النشرة الإخبارية. دخلت إلى قطاع غزة خلال هذا الأسبوع 4 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية ضمن عملية الفارس الشام 3، تضم 47 شاحنة محملة ب 416 طنا من المواد الإغاثية، شملت طرود غذائية ومواد إيوائية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. الأخبار مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى التطورات في لبنان، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير نسف خلالها حيا كاملا في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن قرار تدمير الحي جاء بعد إعلان إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في المنطقة ذاتها يوم الخميس. يأتي ذلك فيما تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل شبه يومي. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن قواته قتلت قياديين ميدانيين في حركة حماس بقطاع غزة، وقال الجيش إن محمد عاشور وتامر أبو نخل قياديين في حركة حماس قد قتلا. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا اليوم عن واقعة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية، حيث أطلقت سفينة شحن نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من مسلحين مجهولين. في أخبار العالم أيضا، ارتفعت حصيلة قتلى الزلزلين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا في الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 شخص وأكثر من 16592 جريحا. وكشفت أحدث إحصائية لوزارة الاتصالات الفنزويلية أن أكثر من 16000 شخص أصبحوا بلا مأوى، لافتة إلى تضرر أكثر من 856 بناية. الآن إلى أخبار مونديال.
6: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: أخبار مونديال 2026 بكل تأكيد. سيكون منتخب فرنسا على موعد مع مواجهة نارية أمام المغرب في كأس العالم 2026 بعد تأهله الصعب لدور الثمانية بالفوز على الباراغواي وسط أجواء حارة للغاية في فيلادلفيا، وذلك بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور 16. منتخب المغرب تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وذلك بعدما تغلب على منتخب كندا بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على استاد هيوستن في افتتاح منافسات الدور 16 للمونديال. تتواصل غدا منافسات الدور 16 لكأس العالم بثلاث مواجهات قوية تتصدرها قمة إسبانيا والبرتغال، فيما يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره النرويجي، بينما يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره المكسيكي في ثلاث مباريات تحمل طموحات متباينة، بين منتخبات تتطلع إلى مواصلة مشوارها نحو اللقب وأخرى تسعى إلى تحقيق إنجازات تاريخية. كانت تلك هي أبرز أخبار المونديال، وبهذا أصل إلى ختام النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم، مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
4: خلونا نشوف آخر أخبار مباريات كأس العالم. المغرب وكندا أسود الأطلس ما لعبوا مباراة، لعبوا رسالة للعالم، أداء كبير وهيبة وسيطرة، والمغرب فاز على كندا ب3-0. أما فرنسا والباراغواي، الديوك الفرنسي خطفوا بطاقة التأهل بصعوبة وحسموا المواجهة بهدف قاتل 1-0 لفرنسا مع الباراغواي. وأكيد اليوم كونوا بانتظار مباراة البرازيل مع النرويج الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت دبي، مواجهة نار

0: مهارة البرازيل ضد قوة الهند والنرويج رح تكون جدا قوية، أما المكسيك وإنجلترا رح تكون غدا الساعة 4 الفجر بتوقيت دبي مباراة بالأستيكا، والمكسيك على أرضها وإنجلترا تحت ضغط الجمهور والارتفاع.
1: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على واحد من 6 أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
3: بودكاست استكانة.
4: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
3: الدكتور عادل سجواني.
5: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
3: الإعلامي محمد الحمادي.
6: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايا، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايا.
3: سعادة ناعم الشرهان.
7: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
3: ياسر القرقاوي.
8: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
3: الدكتور سليمان الهتلان.
9: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
3: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
10: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد بأنه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
3: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
11: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
3: سعادة مشعل جلفار.
12: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
3: الدكتور مهند الوادية.
13: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
4: بودكاست استكانة.

0: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 PM حتى 10 PM فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرت 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

0: Санктум біля Сура. دولة الإمارات لما اتخذت هذا القرار اتخذته لأن قرار استباقي وقائي لصحة الأطفال وجودة حياتهم، لأن التواصل الاجتماعي الغير آمن يؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية للطفل.
1: اليوم نحن ما نتكلم فقط عن حماية الأطفال من مخاطر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نتكلم عن نوعية دعمنا للمحتوى الإعلامي اللي يتعرض له أطفالنا.
2: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير نسف خلالها حيا كاملا في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، وأفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن قرار تدمير الحي جاء بعد إعلان إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في المنطقة ذاتها يوم الخميس. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن قواته قاتلت قياديين ميدانيين في حركة حماس بقطاع غزة. أعلنت الرئاسة السورية اليوم عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق من دون تحديد موعدها، على أن تخصص في سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا بالأسبوع الماضي إلى حوالي 3000 وأكثر من 16590 مصابا. قالت شرطة مدينة نيويورك إن ما لا يقل عن 8 أشخاص من بينهم 4 أطفال أصيبوا بطلقات نارية في وقت متأخر في يوم عيد الاستقلال الأمريكي، وذلك في حي بروكلين في المدينة. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تعافي أول مصاب بفيروس إيبولا ومغادرته المستشفى بعد تلقيه الرعاية الطبية، وأوضحت في بيان أن المصاب هو طبيب يعمل في المجال الإنساني، عاد إلى فرنسا في أواخر يونيو الماضي قادما من الكونغو التي تشهد تفشيا واسعا للفيروس. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات الأغاني اللي بتحبوها.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
2: خلونا نشوف آخر أخبار مباريات كأس العالم. المغرب وكندا أسود الأطلس ما لعبوا مباراة، لعبوا رسالة للعالم، أداء كبير وهيبة وسيطرة، والمغرب فاز على كندا ب3-0. أما فرنسا والباراغواي، الديوك الفرنسي خطفوا بطاقة التأهل بصعوبة وحسموا المواجهة بهدف قاتل 1-0 لفرنسا مع الباراغواي. وأكيد اليوم كونوا بانتظار مباراة البرازيل مع النرويج الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت دبي. مواجهة نار، مهارة البرازيل ضد قوة الهند والنرويج راح تكون جدا قوية. أما المكسيك وإنجلترا راح تكون غدا الساعة 4 الفجر بتوقيت دبي مباراة بالأستيكا، والمكسيك على أرضها وإنجلترا تحت ضغط الجمهور والارتفاع.
0: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على واحد من 6 أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.

0: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: تحبوها.
1: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا، سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: Санктум. Біля сура. دولة الإمارات لما اتخذت هذا القرار اتخذته لأن قرار استباقي وقائي لصحة الأطفال وجودة حياتهم، لأن التواصل الاجتماعي الغير آمن يؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية للطفل.
1: اليوم نحن ما نتكلم فقط عن حماية الأطفال من مخاطر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نتكلم عن نوعية دعمنا للمحتوى الإعلامي اللي يتعرض له أطفالنا.
2: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
3: وفي عناوين المساء: جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه تشهد إقبالا دوليا واسعا، مسيرة لأبطال خط الدفاع الأول في أبوظبي تقديرا لعطائهم وتضحياتهم، والجيش الإسرائيلي يفجر حيا لبنانيا كاملا بعد إصابة أحد جنوده.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: من ARN أحييكم في هذه الساعة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: إلى تفاصيل هذه النشرة المسائية، أهلا بكم. أكدت مؤسسة سقيا الإمارات أن الدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد المكتوم العالمية للمياه تشهد إقبالا متزايدا من المشاركين من مختلف دول العالم، في ظل مواصلة الجائزة ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية رائدة لتحفيز الابتكار في قطاع المياه من خلال دعم الحلول المستدامة والقابلة للتطبيق والتوسع، والتي تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمواجهة شح المياه في المجتمعات الأكثر احتياجا على مستوى العالم. ودعت المؤسسة بهذه المناسبة الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات والمؤسسات والمبتكرين من حول العالم إلى الاستفادة من الفترة المتبقية قبل الموعد النهائي لتقديم المشاركات في 30 سبتمبر المقبل، مؤكدة أهمية إعداد ملفات ترشيح متكاملة تتضمن معلومات فنية دقيقة حول الحلول المقدمة، بما يعزز جودة التقييم ومصداقية النتائج. شهد ياس مول في جزيرة ياس بأبوظبي أمس مسيرة أبطال خط الدفاع الأول، احتفاء بهؤلاء الأبطال الذين جسدوا أسمى معاني التضحية والإخلاص في خدمة الوطن، وذلك بمشاركة وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي والدفاع المدني بأبوظبي ومكتب فخر الوطن. وقال مكتب فخر الوطن الذي تولى التنسيق لهذا الحدث المجتمعي إن هذه المبادرة المجتمعية الوطنية والتي أقيمت تحت شعار فخورين بالإمارات تستهدف تكريم أبطال خط الدفاع الأول في دولة الإمارات وتعزيز التفاعل المجتمعي معهم وترسيخ قيم الولاء والانتماء والمسؤولية الوطنية، إلى جانب توفير تجربة تفاعلية مميزة ولا تنسى لزوار ياس مول وعائلاتهم. تقدم وزارة الداخلية عبر خدمة مرخوص خدمة اعتراف واستبدال رخص القيادة، والتي تسمح لمواطني الدولة بالقيادة برخصتهم الوطنية في مختلف دول العالم واستبدالها برخصة محلية في حال الإقامة. التقرير التالي مع الزميلة فاطمة الملا.
4: أظهرت بيانات خدمة مرخوص التابعة لوزارة الداخلية أنه يمكن لمواطني الدولة القيادة بالرخصة الإماراتية خلال الزيارة أو السياحة إلى 33 وجهة دولية، فيما يمكنهم استبدالها بالرخصة المحلية في حال الإقامة في 34 وجهة. وتقدم الوزارة عبر مبادرة مرخوص خدمة اعتراف واستبدال رخص القيادة، موضحة أن المقصود بالاعتراف هو استخدام رخص القيادة الوطنية لمواطني دولة الإمارات لغير غرض الإقامة في الخارج، وكذلك استخدام رخص القيادة الوطنية لزائري الدولة لغير غرض الإقامة في الإمارات، فيما يقصد بالاستبدال استبدال رخص القيادة الوطنية لمواطني الإمارات أثناء الإقامة في الخارج، وإمكانية استبدال رخص القيادة الوطنية لزائري الدولة برخصة قيادة إماراتية في حال الإقامة. كما أظهرت بيانات خدمة مرخوص ارتفاع عدد الدول التي يمكن لمواطنيها استبدال رخصهم الوطنية برخصة إماراتية في حال الإقامة إلى 53 دولة، من دون الحاجة إلى خوض الاختبارين العملي أو النظري، فيما يسمح لحاملي 52 جنسية بقيادة المركبات برخصهم الوطنية خلال زيارتهم لدولة الإمارات. وحددت وزارة الداخلية عددا من شروط استبدال رخص القيادة، من بينها أن تكون الرخصة صادرة من دولة يسمح باستبدال رخصها، وأن تكون سارية المفعول مع استيفاء السن القانونية واجتياز فحص النظر، وأن تكون إقامة الشخص صادرة من الإمارة أو لديه عنوان سكن أو عمل أو دراسة في الإمارة، فيما تبلغ رسوم الاستبدال 600 درهم.
3: إلى أخبار العالم.
5: الأخبار من شبكة ARN.
3: نواصل هذه النشرة. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير نصف خلالها حيا كاملا في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن قرار تدمير الحي جاء بعد إعلان إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في المنطقة ذاتها يوم الخميس. يأتي ذلك فيما تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل شبه يومي رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن قواته قتلت قياديين ميدانيين في حركة حماس بقطاع غزة. وقال الجيش أن محمد عاشور وتامر أبو نخل القياديين في حركة حماس قد قتلا. إلى دمشق الآن، حيث أعلنت الرئاسة السورية اليوم عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية من دون تحديد موعدها، على أن تخصص في سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. نبقى في سوريا، حيث أرجأت السلطات السورية اليوم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي من يوم الاثنين إلى موعد يحدد لاحقا من دون تحديد الأسباب، كما جاء في قرار نشره التلفزيون السوري الرسمي. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا اليوم عن واقعة على بعد 30 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية، حيث أطلقت سفينة شحن نداء استغاثة يفيد بتعرضها لهجوم من مسلحين. النشرة متواصلة.
5: الأخبار من شبكة ARN.
3: قالت شرطة مدينة نيويورك إن ما لا يقل عن 8 أشخاص من بينهم 4 أطفال أصيبوا بطلقات نارية في وقت متأخر في يوم عيد الاستقلال الأمريكي في حي بروكلين في المدينة. ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا بالأسبوع الماضي إلى حوالي 3000 قتيل وأكثر من 16,590 مصابا. اجتاحت رياح عاتية وأمطار غزيرة منطقة غوام وجزر ماريانا الشمالية في وقت متأخر من مساء الأحد قبل ساعات من وصول إعصار شديد الخطورة بقوة تعادل قوة إعصار من الفئة الخامسة فوق هذه الأراضي التابعة للولايات المتحدة في المحيط الهادئ. ختاما، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تعافي أول مصاب بفيروس إيبولا ومغادرته المستشفى بعد تلقي الرعاية الطبية. وأوضحت الوزارة في بيانها أن المصاب هو طبيب يعمل في المجال الإنساني، عاد إلى فرنسا في أواخر يونيو الماضي قادما من الكونغو التي تشهد تفشيا واسعا للفيروس. بهذا الخبر تنتهي نشرتنا هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
5: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
2: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
3: خلونا نشوف آخر أخبار مباريات كأس العالم. المغرب وكندا أسود الأطلس ما لعبوا مباراة، لعبوا رسالة للعالم، أداء كبير وهيبة وسيطرة، والمغرب فاز على كندا ب3-0. أما فرنسا والباراغواي، الديوك الفرنسي خطفوا بطاقة التأهل بصعوبة وحسموا المواجهة بهدف قاتل 1-0 لفرنسا مع الباراغواي. وأكيد اليوم كونوا بانتظار مباراة البرازيل مع النرويج الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت دبي. مواجهة نار، مهارة البرازيل ضد قوة الهند والنرويج راح تكون جدا قوية. أما المكسيك وإنجلترا راح تكون غدا الساعة 4 الفجر بتوقيت دبي مباراة بالأستيكا، والمكسيك على أرضها وإنجلترا تحت ضغط الجمهور والارتفاع.
2: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على واحد من 6 أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة. العربية 99، الموسيقى أولاً.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إلى برامجنا على العربية 99. وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: دولة الإمارات لما اتخذت هذا القرار اتخذته لأن قرار استباقي وقائي لصحة الأطفال وجودة حياتهم، لأن التواصل الاجتماعي الغير آمن يؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية للطفل.
2: اليوم نحن ما نتكلم فقط عن حماية الأطفال من مخاطر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نتكلم عن نوعية دعمنا للمحتوى الإعلامي اللي يتعرض له أطفالنا.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين، بتوجيهات رئيس الدولة الإمارات تخصص 30 مليون دولار أمريكي للاستجابة الإنسانية الطارئة في الأبيض السودانية. سيف بن زايد: فرسان الإمارات صناع أثر لا أصحاب مشهد عابر. والجيش الإسرائيلي يفجر حيا لبنانيا كاملا بعد إصابة أحد جنوده.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن استجابة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم المدنيين المتأثرين بتدهور الأوضاع في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان في السودان. وستقدم هذه المساعدات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تجسيدا لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ والتزامها المستمر تجاه الشعب السوداني الشقيق. احتفى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بفرسان الإمارات أثناء تحليقهم في سماء الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفاء بالذكرى 250 التاريخية، وشدد على أن فرسان الإمارات صنع أثر لا أصحاب مشهد عابر. وجاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه في منصة إكس، قال فيها: القوات الجوية الإماراتية لا تقاس بالعروض بل بقدرتها حين تختبر السماء في الميدان، قوة مجربة وفاعلة في الواقع قبل الاستعراض، لله الحمد صنعتها قيادة بنت الإنسان قبل الآلة والكفاءة قبل القوة، وفي العمليات يثبت فرسان الإمارات أنهم صناع أثر لا أصحاب مشهد عابر. تقدم وزارة الداخلية عبر خدمة مرخوص خدمة اعتراف واستبدال رخص القيادة، والتي تسمح لمواطني الدولة بالقيادة برخصتهم الوطنية في مختلف دول العالم واستبدالها برخصة محلية في حال الإقامة. التقرير التالي والزميلة فاطمة الملا.
5: أظهرت بيانات خدمة مرخوص التابعة لوزارة الداخلية أنه يمكن لمواطني الدولة القيادة بالرخصة الإماراتية خلال الزيارة أو السياحة إلى 33 وجهة دولية، فيما يمكنهم استبدالها بالرخصة المحلية في حال الإقامة في 34 وجهة. وتقدم الوزارة عبر مبادرة مرخوص خدمة اعتراف واستبدال رخص القيادة، موضحة أن المقصود بالاعتراف هو استخدام رخص القيادة الوطنية لمواطني دولة الإمارات لغير غرض الإقامة في الخارج، وكذلك استخدام رخص القيادة الوطنية لزائري الدولة لغير غرض الإقامة في الإمارات. فيما يقصد بالاستبدال، استبدال رخص القيادة الوطنية لمواطني الإمارات أثناء الإقامة في الخارج، وإمكانية استبدال رخص القيادة الوطنية لزائري الدولة برخصة قيادة إماراتية في حال الإقامة. كما أظهرت بيانات خدمة مرخوص ارتفاع عدد الدول التي يمكن لمواطنيها استبدال رخصهم الوطنية برخصة إماراتية في حال الإقامة إلى 53 دولة. الدولة من دون الحاجة إلى خوض الاختبارين العملي أو النظري، فيما يسمح لحاملي 52 جنسية بقيادة المركبات برخصهم الوطنية خلال زيارتهم لدولة الإمارات. وحددت وزارة الداخلية عددا من شروط استبدال رخص القيادة، من بينها أن تكون الرخصة صادرة من دولة يسمح باستبدال رخصها، وأن تكون سارية المفعول مع استيفاء السن القانونية واجتياز فحص النظر، وأن تكون إقامة الشخص صادرة من الإمارة أو لديه عنوان سكن أو عمل أو دراسة في الإمارة، فيما تبلغ رسوم الاستبدال 600 درهم.
4: شهد ياس مول بجزيرة ياس في أبوظبي أمس مسيرة أبطال خط الدفاع الأول، احتفاء بهؤلاء الأبطال الذين جسدوا أسمى معاني التضحية والإخلاص في خدمة الوطن، وذلك بمشاركة وزارة الدفاع وشرطة أبوظبي والدفاع المدني بأبوظبي ومكتب فخر الوطن. النشرة متواصلة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار العالم، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير نصف خلالها حيا كاملا في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن قرار تدمير الحي جاء بعد إعلان إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في المنطقة ذاتها يوم الخميس. يأتي ذلك فيما تستمر الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل شبه يومي رغم الاتفاق الهش على وقف إطلاق النار. إلى دمشق، أعلنت الرئاسة السورية اليوم عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة السورية من دون تحديد موعدها، على أن تخصص في سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. أرجأت السلطات السورية اليوم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي من يوم الاثنين إلى موعد يحدد لاحقا من دون تحديد الأسباب، وذلك كما جاء في قرار بثه التلفزيون السوري الرسمي. في أخبار العالم أيضا، قالت شرطة مدينة نيويورك إن ما لا يقل عن 8 أشخاص من بينهم 4 أطفال أصيبوا بطلقات نارية في وقت متأخر في يوم عيد الاستقلال الأمريكي في حي بروكلين في المدينة. أتت حرائق الغابات التي تتواصل في منطقة تريفيلاك في إقليم ليبريني الشرقية جنوبي فرنسا على نحو 1000 هكتار في ظل ظروف جوية مواتية لانتشار النيران. وأوضحت السلطات الفرنسية أن الحرائق التي اندلعت في مناطق جبلية وعرة تراجعت حدتها، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة عليها. والآن إلى أخبار المونديال.
6: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إلى أخبار المونديال، سيكون منتخب فرنسا على موعد مع مواجهة نارية أمام المغرب في كأس العالم 2026 بعد تأهله الصعب لدور الثمانية بالفوز على باراغواي وسط أجواء حارة للغاية في فيلادلفيا، وذلك بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور 16. تتواصل منافسات كأس العالم بثلاث مواجهات قوية تتصدرها قمة إسبانيا والبرتغال، فيما يلتقي المنتخب البرازيلي نظيره النرويجي، بينما يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره المكسيكي، في ثلاث مباريات تحمل طموحات متباينة بين منتخبات تتطلع إلى مواصلة مشوارها نحو اللقب وأخرى تسعى إلى تحقيق إنجازات تاريخية. قال نجم فرنسا كيليان مبابي إن فريقه يعرف كيف يلعب كرة القدم بعنف، وذلك بعد قيادته منتخب الديوك لفوز صعب على الباراغواي بهدف نظيف والتأهل إلى دور الثمانية في كأس العالم. أذكركم في مباراة الليلة والتي ستجمع بين منتخب البرازيل ومنتخب النرويج في الساعة 12 منتصف هذه الليلة. أتمنى لكم دائما أوقات ممتعة بمتابعة المونديال. كنت معكم في هذه النشرة أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ابدأ اليوم عبر rakis.com/radio.
2: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off The Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off The Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش، اتجرح واتعلم ولا باساذج وسط الناس. ما بلاش تستنى اي حاجه من اي حد، صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد، ولا اقولك كويس انه سابك يعرف قيمه غيابك، العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابه، يمكن عشان غلابه.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: بودكاست استكانة.
3: بودكاست استكانة.
4: سعادة علي بن ثالث.
5: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
4: البروفيسور أحمد الشامسي.
6: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى؟ أو نعم.
4: سعادة جمال بن حويرب.
7: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
4: شريف بشارة.
8: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
4: محمد عبد المجيد صديقي.
9: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
4: سعادة الدكتور منصور العوار.
10: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
4: كابتن طيار خلفان المزروعي.
11: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
4: سعادة مشعل جلفار.
12: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
4: الدكتور مهند الوادية.
13: لو تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: بودكاست استكانة.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: Sanctum بلا صورة.
1: دولة الإمارات لما اتخذت هذا القرار اتخذته لأن قرار استباقي وقائي لصحة الأطفال وجودة حياتهم، لأن التواصل الاجتماعي الغير آمن يؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية للطفل.
2: اليوم نحن ما نتكلم فقط عن حماية الأطفال من مخاطر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نتكلم عن نوعية دعمنا للمحتوى الإعلامي اللي يتعرض له أطفالنا.
3: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلنت دولة الإمارات عن استجابة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم المدنيين المتأثرين بتدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان. احتفى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بفرسان الإمارات أثناء تحليقهم في سماء الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفاء بالذكرى 250 التاريخية، وشدد على أن فرسان الإمارات صناع أثر لا أصحاب مشهد عابر. أرجأت السلطات السورية انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي من الاثنين إلى موعد يحدد لاحقا من دون تحديد الأسباب. أعلنت الرئاسة السورية اليوم عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق من دون تحديد موعدها، على أن تخصص في سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. قال البيت الأبيض اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا هذا الأسبوع. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99 مع صافرة البداية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: من الثالث إلى التاسع عشر من يوليو، من الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى العاشرة مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
1: استمتع بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684. سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء. استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800 72

100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم.

0: بوتم. العرض سارن حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت ان توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

لخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الأحسن الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

انت وظروفك يا دني كفي معروفك قوي كفوفك شوي تحس فيها عقلبك.

من فريدوم. لا تقل على فوت خصم حتى 50% على باقات مختار فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.